اكسكا اف ام كوا ولنغو بانغو متنغو تشو اونغو بروغراما غو سوجي تشي كاكي رادو كي كوا تو كاكاي سي بانغو سي دي ولوا تيني كونغا تيارتين منيتي كي ولنغو متنغو غو سوجي تشي كاكي رادو كي كوا تو كاكاي سي بانغو سي دي ولنغو جيتشان تنغو غو تمو علي كوا بروغرام ندو دو كوي اونغو ولان غو سا كوا سي كان كوا كايا دا غو سي دي كوا ulang acha kan go supa a da masid ge ka wa kreme ke safety kan uzi si ko masim de kan guna mugo nai de kan da ba akal tu a ta ka panga ba a yunga akama a kan ni panga masid ge chu kuna he ke kan mi da wa skola panga masid ge lungu sa kan uzi ka ko mun tamo si u ge da ba da aman ho san da ge lungu sa kan guna aman ho kan da ba ke lungu sa kan guna ka wa chim no tu le panga ba kan uzi si bunga mo si manakwa kana daba tungku wa safety kana daba panga ko sing de kawa akula ulum juma sing an juma tu tuwa tra tra wa ji em ta chung ngola ngwa ngo sa ga wi sigan ko kon ta ke radu akwe alikwa program ngwa mtu tu ko ngola ngo sa ko ji sigem ngwa maso tendu ta ngwa ola